لك ديك بين راع وتغنم انا جيب انا ديك لعت تحلم نحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وقت بضيع شباش حفيتي بديك في بلاش ما فيش رحميب انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على عدى العدل شب جديد انا جيك ببور بالطور بالعرض وماكين عريق وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر دير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه

لي كل هاد لمين وين وين وين الملايين وين الملايين اللي بدنا نحرر فلسطين قاعدين بشموا كوكايين وبيستغلوا الدين اتفاقيات مع مجرمين جثث رميين لازم نعمل حركة هلا ما نستنى